0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أطل البابا لاوون الرابع عشر ظهر اليوم من على شرفة مكتبه الخاص في القصر الرسولي بالفاتيكان ليتلو مع وفود الحجاج والمؤمنين المحتشدين في الساحة الفاتيكانية صلاة التبشير الملائكي كما جرت العادة ظهر كل أحد. أكد في كلمته أن الله لا ينبذ أحدا كما توقف عند اليوبيل الفرنسيسكاني الذي يحتفل به اليوم في ذكرى المئوية الثامنة لوفاة قديس أسيزي. قال البابا: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحد مبارك. المثل الإنجيلي الذي أعلن في ليتورجيا هذا الأحد يتكلم على حياة يسوع وينير معنى رسالته. فيسوع هو ابن الله الذي أرسل إلى العالم، غير أن الذين كان يجب عليهم أن يقبلوه بأذرع مفتوحة هم نفسهم رفضوه. فالذي جاء ليحمل الخلاص أدين، والذي أراد أن يهب الحياة قتل. يدعونا تعليم السيد المسيح إلى أن نتأمل في أعمال القسوة الكثيرة التي تفسد العالم وتاريخ الشعوب، ويكشف لنا في الوقت نفسه عن رحمة الله أبيه التي لا تتوقف بل تزداد دائما. مضى الحبر الأعظم إلى القول: في الواقع إن هذا الرفض العنيف لا يحبط إرادة الله الذي يحول الشر بعدله اللامتناهي إلى وسيلة للفداء. الحجر الذي رذله البناؤون هو الذي صار حجر الزاوية. إن يسوع نفسه يذكرنا بهذا الكلام من المزمور الذي يشيد بعمل الله العجيب. الذي رذل هو بالتحديد صار الأساس الذي يسند كل شيء. بهذه الطريقة يقود الله الكلي القدرة التاريخ ويعيننا في جميع سقطاتنا، فالله لا يرذل حياتنا أبدا. تابع البابا كلمته يقول: بحسب الصورة التي يستخدمها هذا المثل، فإن الكرم الذي يجب أن نزرعه بالعدل هو الكنيسة التي نبنيها أو نلحق بها الضرر بخياراتنا. في هذا الصدد واليوم بالتحديد في ذكرى المئوية الثامنة لوفاته، أود أن أتذكر عمل وأثمر ثمرا وافرا في كرم الرب، ألا وهو القديس فرانسيس الأسيزي الذي طلب منه يسوع نفسه أن يرمم كنيسته. لقد استلهم فرانسيس دعوته من يسوع المصلوب، مضى البابا إلى القول، وبنى أولا حياته على أساس المسيح، وشاركه الفقر والفرح والآلام حتى نال علامة جراحات المسيح السرية. كان رجل صلاة متقدة ومفعما بالمحبة للجميع، وقدوة للأخوة الرهبان الأولين الذين شاركوه زهده كشرط حقيقي من أجل إصلاح الكنيسة. وقد رمم القديس فرانسيس الكنيسة بفضل إيمانه بالرب يسوع، وأصلح تصدعات الانقسام بشهادة المحبة الأخوية. هذا ثم قال لاوون الرابع عشر: أيها الأعزاء، إن موهبة القديس فرانسيس لا تزال تؤتي ثمرا حتى اليوم بعد 8 قرون، وتشهد على ذلك ليس فقط العائلة الفرنسيسكانية الكبيرة والنابضة بالحياة، بل أيضا العطايا الكثيرة التي ينشرها إرثه الروحي في شعب الله. لذلك بينما نحتفل بسنة اليوبيل الفرنسيسكانية لنطلب بإلحاح عطية السلام، ولنلتزم بإخلاص ببناء الوفاق بين الشعوب. لترافقنا دائما في مساعينا هذه شفاعة سيدتنا مريم الكاملة القداسة أمنا، التي نتوجه إليها الآن متحدين روحيا بالمؤمنين المجتمعين في مزار بومبي، لكي نرفع صلاة الابتهال إلى سيدة الوردية المقدسة. بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي، شجع الحبر الأعظم المؤمنين على الصلاة على نية السلام في العالم، سائلين الرب أن تتوقف الحروب وأن يعمل على بناء السلام، لافتا إلى أنه يفكر بنوع خاص بالأرض المقدسة وبضحايا العنف الأبرياء. قال البابا: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يوم الأحد الماضي في لورد دعوت إلى صلاة المسبحة الوردية خلال شهر تشرين الأول أكتوبر هذا على نية وقف الحروب وبناء السلام، وكان الأطفال أول من لبوا هذا النداء. من الأول وحتى السابع من أكتوبر تنظم هيئة مساعدة الكنيسة المتألمة مبادرة، إذ يقوم مليون طفل بتلاوة المسبحة الوردية على نية السلام والوحدة في العالم. أشكر من صميم القلب جميع هؤلاء الأطفال الذين يجتمعون في مختلف أنحاء العالم لتلاوة هذه الصلاة. ودعا الحبر الأعظم الجميع إلى الاقتداء بمثل هؤلاء الصغار، وإلى طلب شفاعة العذراء مريم كي تتحرر الشعوب من آفة الحرب، وقال: لنصلي بنوع خاص من أجل الأرض المقدسة وعلنية ضحايا العنف الأبرياء. هذا ثم قال البابا إنه في الأيام المقبلة ولمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لصدور الإرشاد الرسولي فرح المحبة، سينظم في الفاتيكان لقاء دعوت إليه قادة الكنائس الشرقية الكاثوليكية ورؤساء مجالس الأساقفة في العالم كله. سيكون اللقاء مناسبة للتمييز السينودوسي من أجل تحديد الخطوات الواجب اتخاذها لكي نعلن الإنجيل اليوم على العائلات وعلى الأجيال الشابة. أوكل هذا الالتزام إلى صلواتهم، بالإضافة إلى العائلات التي هي وبعون الله علامة للرجاء وغنى لا يقدر بثمن بالنسبة للكنيسة والمجتمع. بعدها عبر لون الرابع عشر عن سروره بالمبادرات العديدة التي تحيي الذكرى المئوية الثامنة لوفاة القديس فرانسيس الأسيسي، وقال إنه يتذكر بنوع خاص الاحتفالات التي جرت في مدينة أسيسي بحضور ممثلين عن أرفع السلطات في الدولة الإيطالية، وشكر البابا العاملين في المجال الإذاعي في أسيسي وفولينيو والسعين إلى نشر رسالة السلام، رسالة القديس فرانسيس. في الختام حيا البابا وفود الحجاج والمؤمنين المحتشدين في الساحة الفاتيكانية، وتمنى للكل أحدا سعيدا. دعا البابا لون الرابع عشر عناصر الدرك الفاتيكاني إلى أن يكونوا موضع ثقة وأن يتحلوا بالسرية والولاء، مؤكدا أن مسؤولية حراسة الأماكن والمنشآت في دولة حاضرة الفاتيكان تتجاوز حماية الممتلكات لتشمل قبل كل شيء رعاية الأشخاص واحترامهم. جاءت كلمات الحبر الأعظم خلال قداس ترأسه مساء أمس السبت في مغارة لورد بحدائق الفاتيكان بحضور أفراد الدرك، وذلك عقب أداء 15 مجندا جديدا قسم اليمين. ودعاهم البابا إلى أن يكونوا موضع ثقة وأن يتحلوا بالسرية والولاء، مؤكدا أن مهمة الدرك تقوم على ثلاث كلمات أساسية: الخدمة والحماية والرعاية، مشيرا إلى أن السلطة وفقا للإنجيل لا تعني فقط فرض النظام، بل تتجلى أيضا في القدرة على الإصغاء ومرافقة الآخرين بحزم وتوازن واحترام. وأوضح لون الرابع عشر أن أفراد الدرك يتولون مسؤولية حراسة المداخل والمباني والأماكن المختلفة، لكن مسؤوليتهم الأهم هي التعامل مع الناس، وشدد على أهمية النظر إلى الآخر لا باعتباره مشكلة ينبغي حلها، بل باعتباره إنسانا يستحق العناية والاحترام. ودعا لون 14 أفراد الدرك إلى استمداد قوتهم من الله، مؤكدا أن علاقتهم بالمسيح يجب أن تكون أساس خدمتهم، وقال إنهم يتعلمون من المسيح القوة التي تتحول إلى وداعة، واليقظة التي تنبع من الثقة، والهيبة التي يرافقها التواضع، والشجاعة التي تسمح بالتدخل بروح من الرحمة. كما شدد الحبر الأعظم على ضرورة أن يبدأ من يتولى حماية الآخرين بحماية نفسه أولا، من خلال الحفاظ على الحقيقة والعدالة والخير والاحترام في داخله. وحث أفراد الدرك على الاهتمام بضمائرهم وقلوبهم، وعلى الحفاظ على روح الأخوة بينهم، حتى يشعر كل فرد بأنه مقبول ومدعوم وليس وحيدا. في ختام عظته وجه البابا رسالة إلى أفراد الدرك، بمن فيهم الذين أمضوا سنوات في الخدمة، والمجندون 15 الذين أدوا قسم اليمين، داعيا إياهم إلى عدم نسيان الهدف من اختيارهم هذه المهنة، وقال لهم: كونوا رجالا يمكن الاعتماد عليهم، واتصفوا بالسرية والولاء، ودعوا يسوع يكون مصدر إلهام لخدمتكم، ولتكن أجمل شارة تحملونها هي قلب يعرف كيف يصون. هذا ثم أوكل الحبر الأعظم الجميع إلى شفاعة القديس ميخائيل رئيس الملائكة.
2: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى: في ذلك الزمان قال يسوع للأحبار وشيوخ الشعب: اسمعوا مثلا آخر. غرس رب بيت كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وآجره بعض الكرامين ثم سافر. فلما حان وقت الثمر أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون عبيده فضربوا أحدهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم مثل ذلك. فأرسل إليهم ابنه آخر الأمر وقال: سيهبون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قال بعضهم لبعض: هو ذا الوارث، هلما نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه وألقوه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل رب الكرم بأولئك الكرامين عند عودته؟ قالوا له: يهلك هؤلاء الأشرار شر هلاك، ويؤجر الكرم كرامين آخرين يؤدون إليه الثمر في وقته. قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب: الحجر الذي رذله البناؤون هو الذي صار رأس الزاوية، ذاك صنع الرب وهو عجب لأبصارنا. لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله سينزع منكم ويعطى أمة تجعله يخرج ثمره. في هذا الأحد يستخدم كل من النبي أشعيا والإنجيل تشبيه كرمة الرب. إن كرمة الرب هي حلمه، إنها المشروع الذي يعمل عليه بمحبة كما يعتني الفلاح بكرمه، فالحياة هي نبتة تحتاج إلى عناية كبيرة. إن حلم الله هو شعبه، لقد غرسه ويعتني به بأمانة وبمحبة صبورة ليصير شعبا مقدسا، شعبا يحمل ثمارا وافرة، ثمار الصلاح. لكن سواء في سفر النبي أشعيا أو في المثل الذي ضربه يسوع في الإنجيل، حلم الله تم إحباطه. فيقول أشعيا أن الكرمة التي أحبها الرب واعتنى بها كثيرا قد أثمرت عنبا رديئا، وبينما كان الله ينتظر فإذا سفك دم وعدلا فإذا صراخ. أما في الإنجيل فقد أفسد الفلاحون مخطط الرب، لم يقوموا بعملهم بل فكروا بمصالحهم وحسب. لقد توجه يسوع من خلال هذا المثل إلى رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، أي إلى عقلاء الطبقة الحاكمة. لقد أوكل الله إلى هؤلاء الأشخاص بنوع خاص مهمة الاعتناء بحلمه، أي بشعبه، كي يعتنوا به ويحرسوه من الحيوانات المتوحشة. هذا هو واجب رؤساء الشعب، الاعتناء بالكرمة بحرية وإبداع وتفاني. لكن يسوع يقول إن هؤلاء الفلاحين استولوا على الكرمة، وبدافع غرورهم وجشعهم أرادوا أن يفعلوا بها ما يشاؤونهم، وبالتالي حالوا دون تحقيق المخطط الذي شاءه الله للشعب الذي اختاره. إن تجربة الجشع هي حاضرة على الدوام، ونجدها أيضا في نبوءة حزقيال حول الرعاة. إنه الطمع بالمال والسلطة وبغية إشباع رغبتهم هذه، ألقى الرعاة السيئون أعباء لا تحتمل على أكتاف الشعب، أعباء لا يريدون أن يحركوها بإصبع واحد. يمثل الكرم بالنسبة للشعب اليهودي الشعب الذي اختاره الله وميزه بين الشعوب الأخرى ووضعه محط اهتمامه، ولكن يخبرنا العهد القديم أنه وبالرغم من عناية رب البيت به أي الله، نجد أن هذا الكرم أي الشعب بقي عقيما بدون ثمر. لكن الله لا يتعب أبدا من انتشال الإنسان من خطائه، فهو برحمته اللامتناهية يخرج بحثا عن الخاطئ ليعيده، فهو لا يكل من دعوته ليبني معه مجددا علاقة بنوية. وبالتالي نجد في إنجيل هذا الأحد أن رب البيت قد غرس الكرم بنفسه وسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا، ومن ثم آجره بعض الكرامين وسافر. وبالرغم من أن هؤلاء الكرامين قد قتلوا عن قصد جميع العبيد الذين أرسلهم رب الكرم ليأخذوا الثمر في حينه، لم يستسلم قط، بل أرسل ابنه مظهرا بذلك محبته الكبيرة وغير المشروطة، وليحقق مشروعه الأولي كرب للكرم. فهو لم يزرعه ويسيجه فقط، بل بذل حياته من أجله. فيسوع في الواقع الكلمة المتجسد، الله الذي صار إنسانا، هو الذي يعتني بنفسه بكرمه ويتقاسم كل ما عنده مع العاملين فيه، مظهرا بذلك محبة الآب ورحمته من خلال القول والفعل وبقبوله بالموت من أجل خلاص البشرية. لكن موته لن يكون انتصارا لقاتليه، ولن يكون له الكلمة الأخيرة، لأنه كما يؤكد القديس بطرس الرسول في رسالته الثانية، إن الحجر الذي رذله البناؤون هو الذي صار رأسا للزاوية. فالموت والرفض من قبل الناس لم يكونا إلا فرصة ليخرج منتصرا ويقوم من الموت مظفرا وممجدا ليجدد العالم. فمن الصليب خرج الشعب الجديد أي الكنيسة، ومن خلالها وبواسطتها سيقود كرمه حتى النهاية، كما يؤكده لنا بنفسه: أنا الكرمة وأنتم الأغصان، فمن ثبت في وثبت فيه فذاك الذي يثمر كثيرا، أما بدوني فلا تستطيعون أن تعملوا شيئا. جميعنا خطأ، ونحن أيضا قد نواجه تجربة الاستيلاء على الكرمة بسبب الجشع الموجود داخل كل إنسان. إن حلم الله يتواجه دائما مع خبث البعض من خدامه، ولكن يمكننا أن نحبط حلم الله إن لم نترك الروح القدس يقود خطانا، لأن الروح يمنحنا الحكمة التي تتخطى العلوم كي نعمل بسخاء وبحرية حقيقية وإبداع متواضع. إن الله صبور وطويل الأنات، وصبره يتخطى كل توقعاتنا البشرية، ومحبته المجانية واللامتناهية تفوق كبريائنا وغرورنا. ذاك صنع الرب وهو عجب لأبصارنا، لننظر أية محبة أحبنا بها الله ولنتأمل في عمقها. تأمل كيف أحبك الله وهو ينتظر رجوعك إلى حضنه المحب. لا تنظر كم فعلت من خطايا، فهو قد حملها جميعا، فقط تعال إليه وارتمي في أحضانه، وهو يقول لك: إن كل من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. وتذكر دائما: الله هو الذي يبحث عنك، وهو قد بادر بدفع ثمنك وخلاصك، وهو ينتظرك.

لمناسبة الاحتفال اليوم الأحد الرابع من تشرين الأول أكتوبر بعيد القديس فرانسيس شفيع إيطاليا، ترأس الكاردينال ماتيو تسوبي رئيس مجلس أساقفة إيطاليا قداسا إلهيا صباحا في بازيليكا القديس فرانسيس في أسيزي، وبدأ عظته بكلمات القديس في نشيد المخلوقات كن مسبحا، وقال إننا نتحد مع هذا الامتنان للقديس فرانسيس، نحن الذين غالبا ما لا نعرف أن نشكر ونعتبر العطايا حقوقا، وتابع كن مسبحا أيها الرب على فرانسيس الصورة الحية للمسيح ابنك والذي يواصل كشفه للوجه الأبدي للآب ويساعدنا على أن نرى حضوره وأن نصنع مشيئته، ألا يضيع شيء من حياتنا الفقيرة وألا يضل أحد ولا حتى العدو أخونا الذئب الذي يحتاج إلى السلام والخبز، ولدين إن أعطيناهما له سنجد السلام لنا وله، قال الكاردينال. ووصل مسبحا الله على القديس فرانسيس الممتلئ بالفرح الذي نبحث عنه جميعا، فقد عثر هو على هذا الفرح ويعلمنا أن نعثر عليه، يجعله سهلا وفي متناول الجميع، ويواصل القديس فرانسيس التحدث إلى قلوبنا لا بدروس وأحكام بل بحياته وأفعاله وكلماته. كن مسبحا يا رب لأن القديس فرانسيس يواصل هبتنا السلام وتعليمنا أن نكون صانعي سلام لنحمله حيثما هناك عنف وكراهية وعدم فهم، قال الكاردينال تسوبي. ووصل أن فقير أسيزي قد تجرد من كل شيء كي يكون مجردا من السلاح، ولا يعني هذا الاستسلام أو عدم الأهمية، بل قد جرد فرانسيس الذئب من السلاح مسميا إياه أخا. وتطرق رئيس مجلس أساقفة إيطاليا هنا إلى أننا نعيش زمنا تغرينا فيه ثقافة القوة البذيئة والخادعة، والتي هي أيضا ثمرة مصالح سياسية واقتصادية ونزعات قومية وحملات تخلق الأعداء بدلا من البحث عما يوحدنا. ووصل الكاردينال بالتالي تسبيح الله على القديس فرانسيس الذي وبتواضع يسقط عجرفة الأقوياء ويتكلم إلى الجميع، لأن إيمانه ليس ضد أحد بل هو محبة للجميع، وذلك لأنه يرى بعيني الله. كن مسبحا يا رب على بساطة القديس فرانسيس، قال رئيس مجلس الأساقفة، والتي ليست سطحية بل هي بالأحرى البحث عما هو جوهري والذي لا يكون مرئيا للأعين لكنه يجعل كل شيء مرئيا وحقيقيا ثمينا ومنيرا حتى في المرض وفي ظلام الموت. تحدث الكاردينال ماتيو تسوبي بعد ذلك عن القديس فرانسيس واصفا إياه بشاعر الحياة الذي يعلمنا الإنشاد بها، لا يتلاعب بالكلمات ولا يضخم النبرة كي يبدو عميقا أو مقنعا، لا يلجأ إلى خطابة فارغة، فالقديس فرانسيس يتغنى في كل الأوضاع بجمال الخليقة الإنساني والإلهي وبالعالم الذي هو كل شخص وكل خليقة بدون تصنيف أو تقسيم. وتبع رئيس المجلس أن عالم القديس فرانسيس وأيضا عالمنا تطبعهما الحروب، وبالتالي فإن الشيء المنطقي الوحيد هو السعي إلى السلام والعدل. ووصل شاكرا القديس فرانسيس على تذكيره لنا بأن الحرب ليست أمرا حتميا، وبأن السلام يبدأ منا وهو المستقبل الوحيد. وذكر الكاردينال تسوبي هنا بدعوة القديس فرانسيس الحكام إلى اختيار السلام، وأضاف أنه لم يعد هناك وقت لإضاعته، فالمعاناة كبيرة والانقسام يجعل الحلول صعبة ويخدع العقول جاعلة إياها تعتقد أن السلام يتم بلوغه بالسلاح لا بالحوار والحق. وتابع رئيس مجلس أساقفة إيطاليا مسبحا الله على القديس فرانسيس الذي يجعل هو الفقير الآخرين أثرياء، فهو لا يملك شيئا لكنه يحب كل شيء. وأضاف الكاردينال أننا لا نشعر أبدا بالسعادة بفضل الامتلاك بل حين نهب، لأن كل شيء سيصبح لنا إن أحببنا، فالمحبة هي العطاء، وليس هناك فرح بدون جعل القريب في رضا بدءا من الفقير الذي نحبه بما هو عليه كأخ. وقال رئيس الأساقفة إن هذه ليست تضحية بل هي خبرة محبة
تجعلنا نجد الحنان والصداقة، وهكذا فقط يمكننا عيش ما لا يشترى ولا يباع، المحبة، قال رئيس المجلس. وتبعنا القديس فرانسيس: يجعلنا نكتشف ونعيد اكتشاف الجذور العميقة والمشتركة لبلدنا، والتي تجعلنا إنسانيين وممتلئين بثقافة تأتي من المسيح وإليه تقود، ثقافة علينا أن ننميها بالصلاة والخدمة. ثم أشار إلى أن القديس فرانسيس كان يتوجه إلى كل مكان، وكان يريد بلوغ الجميع، وكان يشعر بنفسه في بيته في كل مكان،

0: حقيقيا، ولا يتطلب هذا سوى صانعي ومعماري سلام ودعاء يساعدون بشجاعة على العيش معا بقوة الحق لا بفرض حق القوة. وتابع رئيس مجلس أساقفة إيطاليا أن القديس فرانسيس لا يرشدنا إلى محبة هي مجرد فكرة مبهمة غير متطلبة مطمئنة بشكل زائف بالنسبة لمن يسعى إلى إنقاذ ذاته، بل يدعونا فقير أسيزي إلى محبة هي كالمحبة الحقيقية شاملة للجميع متجذرة في اليقين الحقيقي الذي هو المسيح. وفي ختام عظته مترئسا صباح اليوم في بازيليكا القديس فرانسيس في أسيزي قداسا إلهيا لمناسبة عيد القديس شفيع إيطاليا، دعا رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو تسوبي إلى أن نأخذ في هذه السنة الاحتفالية النير المحرر والأكيد ليسوع الذي يحرر لأنه يحب، مشيدا بيت الله ومدينة البشر.
1: هنا إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوع كريستوس.

Quocem erroris rex turbatus,

gatte diligenter

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا ليون الرابع عشر في الفاتيكان صباح اليوم الكهنة والراهبات والرهبان الكوريين في روما، ودعاهم إلى أن يكونوا شهودا للرجاء وصناعا للسلام، متوقفا عند تاريخ الكنيسة الكاثوليكية في كوريا وعند تضحيات شهدائها، كما لفت إلى

0: بذور الإيمان من خلال البحث الصادق عن الحقيقة وقراءة النصوص المسيحية قبل أن يقود هذا البحث إلى الرغبة في المعمودية وتشكيل جماعة مسيحية. وقال البابا إن هذه المسيرة التاريخية تترك للكنيسة اليوم كلمتين أساسيتين: الذاكرة والرجاء. فالذاكرة المسيحية، قال الحبر الأعظم، ليست حنينا إلى الماضي، بل هي امتنان لما صنعه الله ومسؤولية عما يضعه بين أيدي المؤمنين في الحاضر. أما الرجاء فلا يقوم على التفاؤل وحده، بل على الإيمان بقيامة المسيح. وأضاف أن الظلام لا يمكن أن تكون له الكلمة الأخيرة. هذا ثم أشاد الحبر الأعظم بصمود الشعب الكوري في مواجهة الاضطهادات والحروب والفقر والانقسامات، معتبرا أن هذا الصمود عندما يستنير بالإنجيل يتحول إلى قوة مسيحية تساعد الإنسان على اجتياز المحن من دون فقدان الرجاء أو السماح للمعاناة بأن تزيد من قسوة القلب. في هذا السياق لفت البابا إلى شخصية المكرم توماس تشوي يانغ يوب، الذي أمضى 11 عاما متنقلا في أنحاء البلاد كافة من أجل الوصول إلى الجماعات المسيحية البعيدة والمختبئة، حاملا إليها كلمة الله والأسرار، وقد أنهك نفسه في الخدمة. وقال إن شهادته تذكر بأن التضحية قد تكون في لحظة واحدة، لكنها قد تكون أيضا عطاء يوميا للحياة في خدمة الآخرين. ودعا البابا المؤمنين إلى الاقتراب من الأشخاص الوحيدين ومساندة المتعبين والبحث عمن ابتعدوا والتحلي بالشجاعة على الغفران والحوار والبدء من جديد، مؤكدا أن عمل الخير قد لا يحظى دائما بالتقدير، لكنه يشكل أساسا لجعل إعلان الإنجيل أكثر مصداقية. لم تخلو كلمة البابا لون 14 من التأكيد على أن مصدر هذه القوة هو الصداقة مع يسوع المسيح، داعيا ضيوفه إلى تغذية هذه الصداقة من خلال الأفخارستية والاستماع إلى كلمة الله والصلاة والصمت أمام الرب، كما حثهم على تحويل اختلافاتهم في الخبرات والاختصاصات إلى مصدر قوة من أجل كنيسة تسير معا وتقوم على الإصغاء وقبول الآخر بعيدا عن التنافس. كما أولى البابا قضية الانقسام في شبه الجزيرة الكورية اهتماما خاصا، داعيا الكوريين إلى أن يكونوا رجالا ونساء للمصالحة. وقال إن السلام يبدأ في القلب وفي العلاقات اليومية من خلال الإصغاء بدلا من الإدانة، والغفران بدلا من الضغينة، واختيار الوحدة بدلا من المواجهة. كما دعا إلى مواصلة الصلاة والعمل من أجل فتح طرق جديدة للقاء وإيصال إنجيل السلام بحرية إلى مختلف أنحاء شبه الجزيرة الكورية والعالم. بعدها أشار البابا إلى أن كوريا التي كانت أرضا للإرساليات في الماضي أصبحت اليوم موطنا لمرسلين، معتبرا ذلك ثمرة لإيمان وتضحيات الأجيال السابقة. وقال إن اليوم العالمي للشباب المرتقب في سيول العام المقبل سيكون فرصة للقاء بين الذاكرة والمستقبل، حيث ينقل الشهداء إيمانهم إلى الأجيال الجديدة، وحيث يحمل الشباب هذا الإيمان إلى العالم. كما دعا لون 14 إلى الإصغاء إلى الشباب ومرافقتهم ومساعدتهم على اكتشاف أن اتباع المسيح لا ينتقص من الحرية بل يحققها، وأن الإيمان لا يضيق آفاق الحياة بل يفتح أمامها أفقا أوسع. في الختام أوصى البابا الكوريين بأن يكونوا أقوياء في الإيمان، كرماء في المحبة، ثابتين في الرجاء، وأن لا يتعبوا من عمل الخير، مؤكدا أن أي عمل ينجز بمحبة لا يضيع أمام الله. ثم سأل الرب أن يظل المؤمنون حراسا للذاكرة وشهودا للرجاء وصناعا للسلام.
1: استقبل قدر

0: جلسة البابا ليون الرابع عشر ظهر اليوم الاثنين في القصر الرسولي بالفاتيكان ممثلي جمعية الموظفين العلمانيين في الفاتيكان وجمعية النساء في الفاتيكان. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: يسرني أن أستقبلكم وأشكركم على زيارتكم، وأكثر من ذلك على التفاني وروح الخدمة اللذين تؤدون بهما عملكم اليومي في مختلف دوائر الكرسي الرسولي، مساهمين بذلك في الخدمة الرعوية التي يقوم بها البابا. تابع الأب الأقدس يقول: إزاء التحديات الراهنة التي يطرحها عالم العمل، ولا سيما تلك الناجمة عن تطورات الذكاء الاصطناعي، بات من الحاسم أكثر من أي وقت مضى إبقاء الانتباه منصبا على محورية الشخص البشري التي لا يمكن الاستغناء عنها، وعلى كرامة العمل غير القابلة للتصرف. فالعمل في الواقع ليس مجرد أداة، بل هو يعبر عن كرامة حياتنا ويعززها. إنه مطلب متأصل في الطبيعة البشرية ومسيرة اعتيادية نحو النضج والنمو وتحقيق الذات، ومن خلال العمل نحن نسهم في تقدم المجتمع وبناء الخير العام، ونستثمر القدرات التي نلناها ونحسن العالم ونضفي عليه الجمال ونعيل عائلاتنا وندخل في علاقات تعاون ونتعلم كيف نبني معا من خلال الإصغاء والحوار أمرا لا يستطيع أحد أن يحققه بمفرده. أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الأصدقاء الأعزاء، إنكم تنتمون إلى جمعيتين مختلفتين، لكنهما تشتركان في بيئة العمل أي الفاتيكان. وقد وضع أسلافي في الكرسي الرسولي في تعاليمهم المخصصة لطبيعة العمل في الكرسي الرسولي مفهومين أساسيين في صميم اهتمامهم، هما الجماعة والوحدة، وهما أيضا عزيزان جدا على قلبي. وفي الواقع فإن جميع الذين دعوا بمختلف صفاتهم ومهامهم إلى الإسهام من خلال عملهم في خدمة البابا يشكلون جماعة كنسية تشارك بروح الإيمان والوحدة في الرسالة الواحدة والشاملة التي أوكلها الرب يسوع إلى الرسول بطرس وخلفائه. وبكرامة متساوية تبع الأب الأقدس يقول: يسهم الجميع كل في موقعه ومن خلال التزامه المهني في الرسالة نفسها، ويعبرون عن هذا الوعي وهذه المسؤولية أولاً من خلال الأمانة الدقيقة لجميع المهام والواجبات الموكلة إليهم، وكذلك من خلال الغيرة في العمل والاجتهاد والاحترافية التي ينبغي أن تميز كل من يشارك في نشاطات الكرسي الرسولي. وقد أقر القديس يوحنا بولس الثاني، واقتبس قوله، بأنه من أجل تعزيز هذه الروح يمكن لجمعيات العاملين مثل جمعية الموظفين العلمانيين في الفاتيكان أن تؤدي دورا فعالا في التعاون، موضحا أن انزلاق هذا النوع من التنظيمات نحو النزاع أو الصراع لا يتوافق مع التعليم الاجتماعي للكنيسة. لذلك يبقى الحوار الطريق الرئيسي الذي أحثكم أنا أيضا على سلوكه دائما بثقة وروح إبداعية في إطار البحث المشترك عن حلول مناسبة للمشاكل التي ينبغي لنا أن نواجهها معا وفي سبيل بناء جماعاتنا المهنية يوما بعد يوم. أضاف الحبر الأعظم يقول إن إعادة إطلاق الحوار على جميع المستويات هي في الواقع ما أردت أن أقترحه على الكنيسة جمعاء وعلى جميع النساء والرجال ذوي الإرادة الصالحة في رسالة العامة الأولى، باعتباره جزءا لا يتجزأ من دعوة الكنيسة والأداة الرئيسية للتعايش بين الأشخاص والسبيل الاعتيادي لمعالجة النزاعات. وعلى وجه الخصوص تعرف جمعية الموظفين العلمانيين في الفاتيكان في الإطار التنظيمي النافذ الخاص بها بأنها هيكلية للحوار بين أعضائها ومكتب العمل التابع للكرسي الرسولي. ومن جهتها تبع الأب الأقدس يقول: تستطيع جمعية النساء في الفاتيكان أن تسهم في ترسيخ نهج التعاون والإصغاء المتبادل والاهتمام بأوضاع الذين يواجهون صعوبات في بيئات عملنا. إن حضور النساء يشكل غنى ينبغي الاعتراف به وتقديره بصورة متزايدة، فهن يقدمن إلى جانب حساسية خاصة تجاه الأشخاص والعلاقات مجمل المواهب الإنسانية والمهنية والفكرية التي تميز الخبرة النسائية والفكر النسائي. إن كفاءتهن وقدرتهن على التمييز وروحهن الإبداعية وواقعيتهن تعزز حياة المؤسسات وتسهم في اكتساب نظرة أوسع إلى الواقع وإلى المشاكل التي نواجهها. وخلص البابا ليون الرابع عشر إلى القول: وإذ نسير معا في هذه المسيرة سنلتزم ببناء مجتمع عمل يتسم أكثر فأكثر بعدم استغلال الأفراد أو تجاهلهم، حيث يتعاون الجميع مع بعضهم البعض ويعترف بقيمة كل فرد وكفاءته مع تجنب إثارة الاستياء والضغائن. وبهذه المشاعر من التقدير والثقة أبارككم من صميم قلبي وأبارك أحباءكم وعملكم.
1: نشرت جريدة لا ريبوبليكا الإيطالية الأحد الرابع من تشرين الأول أكتوبر مقابلة مع أمين سر دولة حضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وذلك عقب عودته من نيويورك حيث كان قد شارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتطرقت المقابلة إلى الأوضاع في مناطق مختلفة من العالم تعاني من العنف والنزاعات، وشدد نيافة الكاردينال في حديثه على أن إنهاء الحروب يتطلب بالضرورة الخروج من منطق الهيمنة والقضاء على اللامساواة. ومن بين ما أراد أمين سر دولة حضرة الفاتيكان تسليط الضوء عليها أزمة تعددية الأطراف والتي تسفر عما وصفه بتشاؤم منتشر يلمس أيضا في الأمم المتحدة حسب ما ذكر، إلا أن هناك في المقابل نقطة إيجابية تخللت أعمال الجمعية العامة من وجهة نظر أمين السر، ألا وهي المطالبة المتكررة بالعودة إلى مبادئ القانون الدولي، إلا أن تحقيق هذا يتطلب وكما ذكر البابا لون 14 في الرسالة العامة الإنسانية الرائعة العودة على الصعيد العالمي إلى القيم الإنسانية الأساسية، وأن تتأكد مجددا الإرادة السياسية لجميع الأطراف في الحياة الدولية. وتبع الكاردينال بيترو بارولين مشيرا إلى انتشار غياب الثقة المتبادلة باعتباره السبب الرئيسي لهذه الأزمة، وأكد في هذا السياق على أن فقط مسيرة إصلاح مستمرة قادرة على تقييم فعالية البنى الحالية في ضوء الأوضاع المتغيرة يمكنها أن تسفر عن تعددية أطراف متجددة وملائمة. هذا وتوقف أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان عند الوضع في منطقة الخليج معربا عن قلقه الكبير، وخاصة أمام الثمن الذي يدفعه المدنيون، وتابع أنه يتابع باهتمام الاتصالات غير المباشرة، وذلك لأن المحادثات لم تسفر بعد عن حلول دائمة، وأعرب عن الرجاء أن تحمل هذه الاتصالات بريق أمل. وفي حديثه عن الأوضاع الإنسانية في غزة قال الكاردينال بيترو بارولين إنها لا تزال فائقة الصعوبة، ووصف في هذا السياق بالمعجزة إعادة فتح مدارس البطريركية اللاتينية التي تستقبل 1000 من الطلاب، وأضاف أن هذه علامة رجاء تريد الكنيسة أن تقدمها للجميع. أما عن الحرب في أوكرانيا فقال أمين السر إننا أمام مأساة حقيقية وتزداد المخاوف مع اقتراب فصل الشتاء، وقال نيافته في هذا السياق إنه لا يمكن إنكار حق شعب في الدفاع عن الذات، كما وكرر تشديد الكرسي الرسولي على ضرورة إنهاء النزاع وتشجيعه جميع المبادرات من أجل وقف فوري وكامل وفعلي لإطلاق النار، كما وأكد أمين السر مجددا استعداد الفاتيكان للمساعدة مشددا على أهمية احترام القانون الدولي أمام تكثيف الهجمات التي تسفر عن موت أشخاص أبرياء. وأكد الكاردينال بارولين أن حلا طويل الأمد لا يمكن إلا أن يكون من خلال التزام متجدد من أجل الأمن والتعاون في أوروبا.
2: عقدت في العاصمة الكازاخية أستانا خلال الأيام الماضية أعمال الملتقى المشترك الثاني بين المركز الدولي للحوار بين الأديان في جمهورية كازاخستان والدائرة الفاتيكانية للحوار بين الأديان تحت عنوان تعزيز الصحة وتعزيز السلام، التزام مشترك برعاية الأطفال الأكثر ضعفا، وقد استمرت الأعمال على مدى يومين. شارك في هذا اللقاء الكاردينال جورج جيكوب كوفاكاد عميد دائرة الحوار بين الأديان، الذي أعرب في كلمته الافتتاحية عن تقديره للسلطات الكازاخية وللمركز الدولي للحوار بين الأديان على حفاوة الاستقبال والتنظيم، مشيرا إلى أن اللقاء يشكل محطة جديدة في مسار من التعاون والحوار المستمر منذ سنوات. بعدها أوضح الكاردينال كوفاكاد أن الملتقى المنعقد في أستانا يركز بصورة خاصة على فئة من أكثر الفئات ضعفا وهشاشة في المجتمع، ألا وهي الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية وحماية خاصة. ولفت إلى الارتباط الوثيق بين مفهومي الصحة والسلام، رغم أنهما قد يبدوان للوهلة الأولى مجالين منفصلين. وقال نيافته في هذا السياق إن السلام ليس مجرد غياب للصراع، بل هو عملية مستمرة تهدف إلى توفير الظروف التي تتيح للإنسان أن يعيش بكرامة ويحصل على الرعاية ويطور قدراته ويشعر بأنه ليس متروكا عندما يصبح في حالة ضعف أو حاجة. من هذا المنطلق شدد على أن رعاية الطفل الضعيف هي في حد ذاتها عمل من أعمال السلام. هذا ثم أكد المسؤول الفاتيكاني أن معاناة أي طفل تذكر الجميع بحقيقة إنسانية تتجاوز الاختلافات الدينية والثقافية والوطنية، وهي أن الضعف الإنساني يتطلب التضامن بين البشر. وأضاف أن التقاليد الدينية رغم اختلاف لغاتها ومعتقداتها تشترك في الدعوة إلى حماية الضعفاء ورعاية المتألمين ومساندة الأسر في أوقات المحن والتأكيد على كرامة الإنسان التي لا ينبغي أن تقاس بقوته أو صحته أو فائدته الاجتماعية. في هذا السياق شدد كوفاكاد على أن الحوار بين الأديان يجب أن لا يقتصر على النقاش حول المعتقدات، بل ينبغي أن يتحول إلى تعاون عملي في مواجهة المعاناة الإنسانية. واستشهد بكلمة البابا لاوون 14 خلال لقائه مع ممثلين عن مختلف الأديان في مدينة ميتس الفرنسية في 28 من أيلول سبتمبر الماضي، أكد فيها أن عظمة الحضارة لا تقاس بإنجازاتها المادية، بل بالطريقة التي تعتني بها بالإنسان وتحميه وتصون كرامته. وأشار المسؤول الفاتيكاني إلى أن رعاية الأطفال الأكثر ضعفاً تمثل مجالاً مناسباً بشكل خاص لهذا التعاون، لأنها تتطلب الجمع بين الطب والعلوم والأخلاق واللاهوت والخبرة الإنسانية والمؤسسات العامة والجماعات الدينية. وأكد أن أيا من هذه المجالات لا يكفي بمفرده، بينما يمكن لتكاملها أن يقدم رؤية أكثر شمولا للرعاية لا تركز على الحالة الطبية وحدها، بل تنظر إلى الطفل والأسرة وقصتهما الإنسانية. لم تخلو كلمات نيافته من الترحيب بالطابع المتعدد الاختصاصات لهذا الملتقى الذي ضم قادة دينيين وخبراء في اللاهوت وأخلاقيات الطب وممثلين عن منظمات إنسانية ومتخصصين في طب الأطفال. كما أشاد كوفاكاد بشكل خاص بمشاركة مستشفى الطفل يسوع التابع للكرسي الرسولي، معتبرا أن المبادئ التي يناقشها المؤتمرون يجب أن تتحول في النهاية إلى رعاية فعلية للأطفال وإلى دعم لأسرتهم وعمل يومي للأطباء والممرضين ومقدمي الرعاية. كما طرح نيافته سؤالا محوريا حول مدى خدمة التقدم العلمي للإنسان ولا سيما الأكثر ضعفا، مؤكدا أن العلم والتكنولوجيا يبلغان غايتهما عندما يوضعان في خدمة الكرامة الإنسانية. في الختام أشاد نيافته بالخبرة التي راكمتها كازاخستان في جمع القادة والتقاليد الدينية ولا سيما من خلال مؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية، داعيا إلى الانتقال من الحوار حول التعايش إلى التعاون في خدمة الحياة، ومن التفاهم المتبادل إلى المسؤولية المشتركة، ومن المبادئ إلى العمل الملموس. ودعا في الختام المشاركين إلى أن تسهم أعمال المنطقة في بناء مجتمعات يكون فيها كل طفل ولا سيما الأضعف والأكثر عرضة للخطر موضع استقبال وحماية ورعاية ومحبة.
3: تعد العناية بالأطفال والشباب جزءا أساسيا من رسالة الراهبات في القدس منذ البداية، فمنذ ما يقرب من 40 عاما وهم يرعين 140 طفلا فلسطينيا تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات. ينتمي معظم هؤلاء الأطفال إلى القدس الشرقية والبلدة القديمة وهم من الديانة الإسلامية، بينما ينتمي نحو 5 إلى الطوائف مسيحية مختلفة. ويقرب البرامج التعليمية الأطفال من ثقافات الشعوب والأديان المختلفة، حيث تحرص الراهبات على تعليم احترام تقاليدهم الخاصة وتقاليد جيرانهم. في شهر ديسمبر يستمتع الأطفال بتعلم أغاني الميلاد باللغات العبرية والإنجليزية والألمانية، وخلال شهر رمضان يفرحون بصنع الفوانيس. غير أن الأعمال العدائية التي اندلعت في الشرق الأوسط في عام 2023 وجهت ضربة لهذا السلام الهش، فالحرب تترك أثرها قبل كل شيء على الأطفال. وفي مثل هذا السياق الصعب تقدم الراهبات للأطفال مكانا آمنا ومرحبا، ويستطيعون فيه استعادة طمأنينتهم والتعلم وأن يكونوا مجرد أطفال. إن الرعاية المفعمة بالحب والأمان والأنشطة الإبداعية والدعم العاطفي كلها عوامل تساعدهم على الاستمتاع، على استعادة الفرح وتعزيز قدرتهم على مواجهة الصعاب وغرس الأمل في مستقبل يسوده السلام. فقبل سن 5 و6 تتشكل في دماغ الطفل الدوائر الأولى التي يبني من خلالها صورته عن الآخر. إذا عرف الطفل في هذا العمر شخصا متباعدا عنه دينيا كصديق يلعب معه ويشاركه ألعابه في صندوق الرمال بدلا من أن يراه كعدو في التلفاز، يصبح من الصعب جدا على الكراهية أن تجلد طريقا إلى قلبه. وتقول الراهبة جابرييلا زينكل، عندما سمح للمدارس ورياض الأطفال في إسرائيل بإعادة الفتح بعد 2 من بدء الصراع المسلح، أعدنا فتح أبوابنا نحن أيضا بمشاعر متضاربة بين الخوف والابتهاج. الخوف لأننا لم نكن نعرف كيف سيتفاعل جيراننا الإسرائيليون مع وجود أطفال العائلات العربية، والابتهاج لأنه بمجرد الإعلان عن إعادة الفتح استجاب الوالدان بشكل إيجابي وعاد الأطفال بأعداد كبيرة منذ اليوم الأول. فبالنسبة للكثيرين كان قرارنا علامة مهمة على العودة للحياة الطبيعية، فقد وجدوا من يستقبلهم دون إصدار أحكام عليهم. وقد اضطرت الراهبات للاستغناء عن حراس الأمن العرب الذين كانوا يعملون لديهم خفية أن يفهم وجودهم كاستفزاز للجيران اليهود، وبدأت في تناوب الحراسة عند مدخل المدرسة بزيهن الديني دون سلاح. وتتابع الراهبة جابرييلا، خلافا لمخاوفنا كانت ردة الفعل رائعة، فقد كان جيراننا الإسرائيليون فخورين بنا وتأثروا حتى الدموع عند سماعهم غناء الأطفال وضحكاتهم من جديد. تحرص الراهبات في الروضة على الحفاظ على الروتين اليومي المعتاد ومواصلة الحوار بين الثقافات والأديان بين الأطفال. تقول الراهبة دانييلا جابور، رئيسة الدير في القدس، كان يوم 7 من 21 أكتوبر 2023 صدمة مروعة، وفجأة تحطمت الثقة التي كانت موجودة من قبل. لهذا السبب تحديدا بدأ لنا من المهم جدا إنشاء واحات للثقة يلتجأ إليها الأطفال وسط هذا الاضطراب العام. تظهر كلمات أحد الأطفال كيف أصبحت الروضة واحة للسلام لصغار القدس حين قال، أنا سعيد جدا بالعودة إلى الروضة، أتعلمين هناك حرب في منزلنا؟ تعيش راهبات الرحمة القديس شارل بورميو في القدس ضمن مجتمع دولي يتألف من راهبات ألمانيات ورومانيات وعربيات. إن مجرد وجودهن في هذه الأرض بعد شهادة بليغة، حيث تقول الراهبة دانييلا، من الطبيعي بالنسبة لنا أن نعيش معا دون أعطاء أهمية لأصولنا المختلفة. يجمعنا أساس مشترك وهو القيم المسيحية والتنوع الثقافي يغنينا، ومن خلال القدوة في حياة يومية قائمة على الصداقة والاحترام نأمل أن نساعد الأشخاص الذين نلتقي بهم على فهم أن التعايش السلمي ممكن في أي مكان يلتقي فيه أناس من جنسيات مختلفة ويعيشون معا.
4: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا ليون الرابع عشر في الفاتيكان صباح اليوم الكهنة والراهبات والرهبان الكوريين في روما، ودعاهم إلى أن يكونوا شهودا للرجاء وصناعا للسلام، متوقفا عند تاريخ الكنيسة الكاثوليكية في كوريا وعند تضحيات شهدائها، كما لفت إلى الاستعدادات الجارية في البلاد لاستضافة اليوم العالمي للشباب في سيول العام المقبل. استهل الحبر الأعظم كلمته مرحبا بضيوفه، ومشيرا إلى أن وجودهم في روما يمنحهم فرصة لاستعادة جذور إيمانهم وتجديد اندفاعهم الرسولي، كما وجه تحية خاصة إلى المشاركين في التحضير لليوم العالمي للشباب في العاصمة الكورية سيول، وهنأ أعضاء المعهد الحبري الكوري بمناسبة مرور 25 عاما على افتتاحه، مشيدا بخدمته للكنيسة في كوريا والكنيسة الجامعة. توقف ليون الرابع عشر بعدها عند نشأة المسيحية في كوريا، حيث بدأت بذور الإيمان من خلال البحث الصادق عن الحقيقة وقراءة النصوص المسيحية، قبل أن يقود هذا البحث إلى الرغبة في المعمودية وتشكيل جماعة مسيحية. وقال البابا إن هذه المسيرة التاريخية تترك للكنيسة اليوم كلمتين أساسيتين: الذاكرة والرجاء. فالذاكرة المسيحية، قال الحبر الأعظم، ليست حنينا إلى الماضي، بل هي امتنان لما صنعه الله ومسؤولية عما يضعه بين أيدي المؤمنين في الحاضر. أما الرجاء فلا يقوم على التفاؤل وحده، بل على الإيمان بقيامة المسيح. وأضاف أن الظلام لا يمكن أن تكون له الكلمة الأخيرة. هذا ثم أشاد الحبر الأعظم بصمود الشعب الكوري في مواجهة الاضطهادات والحروب والفقر والانقسامات، معتبرا أن هذا الصمود عندما يستنير بالإنجيل يتحول إلى قوة مسيحية تساعد الإنسان على اجتياز المحن من دون فقدان الرجاء أو السماح للمعاناة بأن تزيد من قسوة القلب. في هذا السياق لفت البابا إلى شخصية المكرم توماس تشوي يانغ يوب، الذي أمضى 11 عاما متنقلا في أنحاء البلاد كافة من أجل الوصول إلى الجماعات المسيحية البعيدة والمختبئة، حاملا إليها كلمة الله والأسرار، وقد أنهك نفسه في الخدمة. وقال إن شهادته تذكر بأن التضحية قد تكون في لحظة واحدة، لكنها قد تكون أيضا عطاء يوميا للحياة في خدمة الآخرين. ودعا البابا المؤمنين إلى الاقتراب من الأشخاص الوحيدين ومساندة المتعبين والبحث عمن ابتعدوا والتحلي بالشجاعة على الغفران والحوار والبدء من جديد، مؤكدا أن عمل الخير قد لا يحظى دائما بالتقدير، لكنه يشكل أساسا لجعل إعلان الإنجيل أكثر مصداقية. لم تخلو كلمة البابا ليون الرابع عشر من التأكيد على أن مصدر هذه القوة هو الصداقة مع يسوع المسيح،

0: زواجها، كما دعا إلى مواصلة الصلاة والعمل من أجل فتح طرق جديدة للقاء وإيصال إنجيل السلام بحرية إلى مختلف أنحاء شبه الجزيرة الكورية والعالم. بعدها أشار البابا إلى أن كوريا التي كانت أرضاً للإرساليات في الماضي أصبحت اليوم موطناً لمرسلين، معتبراً ذلك ثمرة لإيمان وتضحيات الأجيال السابقة. وقال إن اليوم العالمي للشباب المرتقب في سيول العام المقبل سيكون فرصة للقاء بين الذاكرة والمستقبل، حيث ينقل الشهداء إيمانهم إلى الأجيال الجديدة، وحيث يحمل الشباب هذا الإيمان إلى العالم. كما دعا لون 14 إلى الإصغاء إلى الشباب ومرافقتهم ومساعدتهم على اكتشاف أن اتباع المسيح لا ينتقص من الحرية بل يحققها، وأن الإيمان لا يضيق آفاق الحياة بل يفتح أمامها أفقا أوسع. في الختام أوصى البابا الكوريين بأن يكونوا أقوياء في الإيمان، كرماء في المحبة، ثابتين في الرجاء، وأن لا يتعبوا من عمل الخير، مؤكدا أن أي عمل ينجز بمحبة لا يضيع أمام الله. ثم سأل الرب أن يظل المؤمنون حراسا للذاكرة وشهودا للرجاء وصناعا للسلام.
1: استقبل قداسة البابا لون 14 ظهر اليوم الاثنين في القصر الرسولي بالفاتيكان ممثلي جمعية الموظفين العلمانيين في الفاتيكان وجمعية النساء في الفاتيكان. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: يسرني أن أستقبلكم وأشكركم على زيارتكم، وأكثر من ذلك على التفاني وروح الخدمة اللذين تؤدون بهما عملكم اليومي في مختلف دوائر الكرسي الرسولي، مساهمين بذلك في الخدمة الرعوية التي يقوم بها البابا. تابع الأب الأقدس يقول: إزاء التحديات الراهنة التي يطرحها عالم العمل، ولا سيما تلك الناجمة عن تطورات الذكاء الاصطناعي، بات من الحاسم أكثر من أي وقت مضى إبقاء الانتباه منصبا على محورية الشخص البشري التي لا يمكن الاستغناء عنها، وعلى كرامة العمل غير القابلة للتصرف. فالعمل في الواقع ليس مجرد أداة، بل هو يعبر عن كرامة حياتنا ويعززها. إنه مطلب متأصل في الطبيعة البشرية ومسيرة اعتيادية نحو النضج والنمو وتحقيق الذات، ومن خلال العمل نحن نسهم في تقدم المجتمع وبناء الخير العام، ونستثمر القدرات التي نلناها ونحسن العالم ونضفي عليه الجمال ونعيل عائلاتنا وندخل في علاقات تعاون ونتعلم كيف نبني معا من خلال الإصغاء والحوار أمرا لا يستطيع أحد أن يحققه بمفرده. أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الأصدقاء الأعزاء، إنكم تنتمون إلى جمعيتين مختلفتين، لكنهما تشتركان في بيئة العمل أي الفاتيكان. وقد وضع أسلافي في الكرسي الرسولي في تعاليمهم المخصصة لطبيعة العمل في الكرسي الرسولي مفهومين أساسيين في صميم اهتمامهم، هما الجماعة والوحدة، وهما أيضا عزيزان جدا على قلبي. وفي الواقع فإن جميع الذين دعوا بمختلف صفاتهم ومهامهم إلى الإسهام من خلال عملهم في خدمة البابا يشكلون جماعة كنسية تشارك بروح الإيمان والوحدة في الرسالة الواحدة والشاملة التي أوكلها الرب يسوع إلى الرسول بطرس وخلفائه. وبكرامة متساوية تبع الأب الأقدس يقول: يسهم الجميع كل في موقعه ومن خلال التزامه المهني في الرسالة نفسها، ويعبرون عن هذا الوعي وهذه المسؤولية أولاً من خلال الأمانة الدقيقة لجميع المهام والواجبات الموكلة إليهم، وكذلك من خلال الغيرة في العمل والاجتهاد والاحترافية التي ينبغي أن تميز كل من يشارك في نشاطات الكرسي الرسولي. وقد أقر القديس يوحنا بولس الثاني، واقتبس قوله، بأنه من أجل تعزيز هذه الروح يمكن لجمعيات العاملين مثل جمعية الموظفين العلمانيين في الفاتيكان أن تؤدي دورا فعالا في التعاون، موضحا أن انزلاق هذا النوع من التنظيمات نحو النزاع أو الصراع لا يتوافق مع التعليم الاجتماعي للكنيسة. لذلك يبقى الحوار الطريق الرئيسي الذي أحثكم أنا أيضا على سلوكه دائما بثقة وروح إبداعية في إطار البحث المشترك عن حلول مناسبة للمشاكل التي ينبغي لنا أن نواجهها معا وفي سبيل بناء جماعاتنا المهنية يوما بعد يوم. أضاف الحبر الأعظم يقول إن إعادة إطلاق الحوار على جميع المستويات هي في

0: واقع ما أردت أن أقترحه على الكنيسة جمعاء وعلى جميع النساء والرجال ذوي الإرادة الصالحة في رسالة العامة الأولى، باعتباره جزءا لا يتجزأ من دعوة الكنيسة والأداة الرئيسية للتعايش بين الأشخاص والسبيل الاعتيادي لمعالجة النزاعات. وعلى وجه الخصوص تعرف جمعية الموظفين العلمانيين في الفاتيكان في الإطار التنظيمي النافذ الخاص بها بأنها هيكلية للحوار بين أعضائها ومكتب العمل التابع للكرسي الرسولي. ومن جهتها تبع الأبو الأقدس يقول: تستطيع جمعية النساء في الفاتيكان أن تسهم في ترسيخ نهج التعاون والإصغاء المتبادل والاهتمام بأوضاع الذين يواجهون صعوبات في بيئات عملنا. إن حضور النساء يشكل غنى ينبغي الاعتراف به وتقديره بصورة متزايدة، فهن يقدمن إلى جانب حساسية خاصة تجاه الأشخاص والعلاقات مجمل المواهب الإنسانية والمهنية والفكرية التي تميز الخبرة النسائية والفكر النسائي. إن كفاءتهن وقدرتهن على التمييز وروحهن الإبداعية وواقعيتهن تعزز حياة المؤسسات وتسهم في اكتساب نظرة أوسع إلى الواقع وإلى المشاكل التي نواجهها. وخلص البابا لاوون 14 إلى القول: وإذ نسير معا في هذه المسيرة سنلتزم ببناء مجتمع عمل يتسم أكثر فأكثر بعدم استغلال الأفراد أو تجاهلهم، حيث يتعاون الجميع مع بعضهم البعض ويعترف بقيمة كل فرد وكفاءته مع تجنب إثارة الاستياء والضغائن. وبهذه المشاعر من التقدير والثقة أبارككم من صميم قلبي وأبارك أحباءكم وعملكم.
1: عقدت في العاصمة الكازاخية أستانا خلال الأيام الماضية أعمال الملتقى المشترك الثاني بين المركز الدولي للحوار بين الأديان في جمهورية كازاخستان والدائرة الفاتيكانية للحوار بين الأديان تحت عنوان تعزيز الصحة وتعزيز السلام، التزام مشترك برعاية الأطفال الأكثر ضعفا. وقد استمرت الأعمال على مدى يومين. شارك في هذا اللقاء الكاردينال جورج جيكوب كوفاكاد عميد دائرة الحوار بين الأديان، الذي أعرب في كلمته الافتتاحية عن تقديره للسلطات الكازاخية وللمركز الدولي للحوار بين الأديان على حفاوة الاستقبال والتنظيم، مشيرا إلى أن اللقاء يشكل محطة جديدة في مسار من التعاون والحوار المستمر منذ سنوات. بعدها أوضح الكاردينال كوفاكاد أن الملتقى المنعقد في أستانا يركز بصورة خاصة على فئة من أكثر الفئات ضعفا وهشاشة في المجتمع، ألا وهي الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية وحماية خاصة. ولفت إلى الارتباط الوثيق بين مفهومي الصحة والسلام، رغم أنهما قد يبدوان للوهلة الأولى مجالين منفصلين. وقال نيافته في هذا السياق: إن السلام ليس مجرد غياب للصراع، بل هو عملية مستمرة تهدف إلى توفير الظروف التي تتيح للإنسان أن يعيش بكرامة ويحصل على الرعاية ويطور قدراته ويشعر بأنه ليس متروكا عندما يصبح في حالة ضعف أو حاجة. من هذا المنطلق شدد على أن رعاية الطفل الضعيف هي في حد ذاتها عمل من أعمال السلام. هذا ثم أكد المسؤول الفاتيكاني أن معاناة أي طفل تذكر الجميع بحقيقة إنسانية تتجاوز الاختلافات الدينية والثقافية والوطنية، وهي أن الضعف الإنساني يتطلب التضامن بين البشر. وأضاف أن التقاليد الدينية رغم اختلاف لغاتها ومعتقداتها تشترك في الدعوة إلى حماية الضعفاء ورعاية المتألمين ومساندة الأسر في أوقات المحن والتأكيد على كرامة الإنسان التي لا ينبغي أن تقاس بقوته أو صحته أو فائدته الاجتماعية. في هذا السياق شدد كوفاكاد على أن الحوار بين الأديان يجب أن لا يقتصر على النقاش حول المعتقدات، بل ينبغي أن يتحول إلى تعاون عملي في مواجهة المعاناة الإنسانية. واستشهد بكلمة البابا لاوون 14 خلال لقائه مع ممثلين عن مختلف الأديان في مدينة ميتس الفرنسية في 28 من أيلول سبتمبر الماضي، أكد فيها أن عظمة الحضارة لا تقاس بإنجازاتها المادية، بل بالطريقة التي تعتني بها بالإنسان وتحميه وتصون كرامته. وأشار المسؤول الفاتيكاني إلى أن رعاية الأطفال الأكثر ضعفاً تمثل مجالاً مناسباً بشكل خاص لهذا التعاون، لأنها تتطلب الجمع بين الطب والعلوم والأخلاق واللاهوت والخبرة الإنسانية والمؤسسات العامة والجماعات الدينية. وأكد أن أياً من هذه المجالات لا يكفي بمفرده، بينما يمكن لتكاملها أن يقدم رؤية أكثر شمولاً للرعاية، لا تركز على الحالة الطبية وحدها، بل تنظر إلى الطفل والأسرة وقصتهما الإنسانية. لم تخلو كلمات نيافته من الترحيب بالطابع المتعدد الاختصاصات لهذا الملتقى الذي ضم قادة دينيين وخبراء في اللاهوت وأخلاقيات الطب وممثلين عن منظمات إنسانية ومتخصصين في طب الأطفال. كما أشاد كوفاكاد بشكل خاص بمشاركة مستشفى الطفل يسوع التابع للكرسي الرسولي، معتبرا أن المبادئ التي يناقشها المؤتمرون يجب أن تتحول في النهاية إلى رعاية فعلية للأطفال وإلى دعم لأسرتهم وعمل يومي للأطباء والممرضين ومقدمي الرعاية. كما طرح نيافته سؤالا محوريا حول مدى خدمة التقدم العلمي للإنسان ولا سيما الأكثر ضعفا، مؤكدا أن العلم والتكنولوجيا يبلغان غايتهما عندما يوضعان في خدمة الكرامة الإنسانية. في الختام أشاد نيافته بالخبرة التي راكمتها كازاخستان في جمع القادة والتقاليد الدينية ولا سيما من خلال مؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية، داعيا إلى الانتقال من الحوار حول التعايش إلى التعاون في خدمة الحياة، ومن التفاهم المتبادل إلى المسؤولية المشتركة، ومن المبادئ إلى العمل الملموس. ودعا في الختام المشاركين إلى أن تسهم أعمال المنطقة في بناء مجتمعات يكون فيها كل طفل ولا سيما الأضعف والأكثر عرضة للخطر موضع استقبال وحماية ورعاية ومحبة.
2: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.